San Giuseppe, Sir, Patatista, Gesù Cristo, Vero, Aro, Santa Maria, Versi, Etla, Panino, Valla, Gomez, Zantita, Danellei. Alleluia. Insegna l'Inte, che si muove, che abbia si smette di salvata, che con le tue tinte possiamo acclare. Sì, Maria, per grazia non mia, ma lei mia, che perché ti faccio in Nisambira, che il frutto al tuo piede, Gesù. A te io non me lei, mi stretta deia, gli scrivo per pace. Vesne pura ave le tue lì. Sì, Maria, per grazia non mia, ma lei mia, che perché ti faccio in Nisambira, che il frutto al tuo piede, Gesù. Vesne pura fit veri. Sì, Malik Maria, per grazia non mia, ma lei mia, che perché ti faccio in Nisambira, che il frutto al tuo piede, Gesù. Vesne pura ora tu lì. Sì, Malik Maria, per grazia non mia, ma lei mia, che perché ti faccio in Nisambira, che il frutto al tuo piede, Gesù. Gloria al Messiero, al Libano e allo Spirito Santo. Gloria al Messiero, al Libano e allo Spirito Santo. Gloria al Messiero, al Libano e allo Spirito Santo. Legania dal Madonna, molei gnena, Cristo gnena, molei gnena, Cristo usmana. Cristo il attaltano, misera eternalla, e benalla le pietre dimia, spirito addisa alla, trinità addisa alla wihet, imazza Maria, imazza ammalla, imazza shabbata sbeidiet, amta Cristo, amta il knisia, amta il gniena, amta il grazia talla, Ammi Tama, Ammi Ziet Safia, Ammi Ziet Nadifa, Ammi Sheba, Ammi Blateba, Ammi Tisolim Habba, Ammi Talajeb, Ammi Talpariri Tayeb, Ammi Tamin Halana, Ammi Tamin Salvana, Sheba Kollokaal, Sheba Letisokul Ima, Sheba Letisokul Fahriya, شبه كلك ستا شبه كلك هنينا شبه دايم مربوطة ملا ميرة القدسية ترون تالير بدو تالفير تانا أمارة الاسبيرت السانتو أمارة كل غراتيا أمارة كل تيبا وردة ميستيكا تورتا دافيد تورتا لابوريو دارتا الدب أركة الربكة جديدة بيبتا السما كوبة في لودو صحة المرضى كانت المدنبين فرشت المجرانتي فرشت المكتي عنونة الانسارة سلطانة الانجلي سلطانة الباترياركي سلطانة البروفيتي سلطانة الابوستلي سلطانة المارتري سلطانة الكونفسوري سلطانة الفيرجني سلطانة الأبدسين كلا سلطانة مثل من ألا والتبا سلطانة تلا السما سلطانة الروزاريوم أدس سلطانة الفاميليا سلطانة الباتي حرف تلا لتنهيد نبيت الدنيا حرف تلا لتنهيد نبيت الدنيا حرف تلا لتنهيد نبيت الدنيا اتلاب علينا أديتا ملا نطلبوا أعلى أنت ريت لما تهبيرة الأنشي لبنتية كسر جميلة في الجوف تلبج من أقصى ماريا أتينا نطلبوا قليلنا نستعروا عمالا لنكون ميونين من التالفتاحة بستاس كريستوس يبنوه

يطولبو والله رفضان الساقرامنت الاجة بحلي تلا تفكيرا تالباسيوني تيك عطينا نطولبو كلين ايمو المسيرو تالجسم والدم تيك اكلين هصو فينا بلا يدا داك ربيت لنا الفدوة تيك انتلي تايش بالسالة لالديم تدريك.

يا للمسير وللبان وللسبورتو سانتو كيف كمل بدو بالساو ديام ويبقى ديام كديام عمان.

سن هم سال دسین آن من الملی یعنی اجدیدم آن من الملی فلارت کلم آن من الملی بیرکو اسمو هبرو من یوم علی هر سلوطسیان تیو شاندرو فصل جنوس سبح تیو فصل پوپلی کل لجو بیت تیو گبیر الملی تمنی فخر هفنا طلبی زاک طلبی للات کلم اش کل فروه للات تلپوپلی یه به اول یامن اسمویید جمیل و سب خوما قدیمو اواز بهیا فی سنتواریو تیو آتو للمولی فامیلی تلپوپلی آتو للمولی سب خو اوام آتو للمولی سب تا اسمو جبون الافرتی و اتنو فی البتیه تا تمپیو تیو اشتهتو قدیم الملي بتزيين قديس تريدو قدیم نيس كل تلارت ايدو فصل جنوس الملي سلطان ويزم صحيح الدنيا بش قات ما تتحرك قول يجودي كالبوبل بالسوا هاي فرهس مويتو تتين نالارت هاي هبت البحر وكل ما فيه هاي يفرح الربا وكل ما فيه ويانو بالفار هالسجر كلها تالبوسك قديم الملي اشجي اشجي باش يعمل حق من النارد ويعمل حق من الدنيا بالجستيسيا ومن بوبلي بالسواتيو

تفكيرا عزيزا تهونا جوردي موسكات مش شارع عودش فلو الخمس سنة من الموت تيو الإجراءات في السبع تاوستو 2021 أتمنسي ونفكر بوزة كبيرة من الجنيتور تيو لينو ومارستا هوه تشارتين ومارتو جيسيكا أختو فرانسيين النبوتيات تاليتا وجورديين تسييت بوستا رابا وخبيب سلسي قديس بصفراج واروهو في الكنيسة بازيليكا ماريا بامبينا في الشارع نار السبا تاوسو في 89 ستافلودو في تابينو ونار 8 تاوسو في السبا وكوارت تافلاشيا في الكنيسة تجسو نزارينو في الشارع نطلبوكم تناقضو معهم وتفتكروا فيه في الطالب تاكم نطلبو عالهم نجودي أتيح أمري المستريح تديم الدعو تديم يدليلو يستريح في السليم أمين جسو ماريا وجوزبي نحبوكم سالفا ولرويا وجسو ساكرامنتات اكولو خنينا وكاريتا من الروية تالبوركاتوريو تفيلو من البويني نقسلو من النار خودو من الجنة ميك بشيجو يقردوك آلترنتا جسو خنينا جسو خنينا جسو هنينا الله مسير نفرولك البياغي ديفيني تا كريستو ابنك عروهو بيش تتهلس دنيا من في الجستيسة تياك عدين تيو وتقيدو في الفرح اتين تياك امين

من نعطو بالوال سلطة لي يسمعن نفرح نفرح فوق اللي نفرح في الملاي تقبز بالفار روحي بلطيي نفرح فوق اللي نفرح في الملاي لبسني السلفاتيون تيي نفرح فوق اللي نفرح في الملاي بالمنطار تالجستيتيا ماتيني نفرح فوق اللي نفرح في الملاي عروسة تللش بجاور لقيني حيانو بالكوري تسبويت والارت ترد لكل في الفخير يفرخوا بالقطاية الانجلي مالكترة القدسين البيسك داولي الشامش سلطانا تالسما وتالارت القمر يدهديك بالكورونا تتناش الكوبان وراس السرب مهسقة تحت رجليك من يديك لريس أهم زينب بحال مفلود ويلسق الزرنيق صبيخة بحال قمر وبحال شمش وبحال زرجتو مهيي التقبيدا اللوم تولدت لنا تربيا اللوم تولدت لنا مريا لول سلطة نفرح كانت الكور فوتي أنجليكي.

ما غادي كينات الأول سلطة نفراخ فوق النفراخ فين كانت الكور فوتي أنجليكا التيني سلطة تتوتى الويدا قايد بالفرح تا قلبك أو بن سيون سمى اللهن ترانا تياك انفاج بلانا أو بنت جيروسالم عش السلطان تا إزرائيل بيك انتلا بالفرح تا قلبك بن سيون قايد بالفرح أو بنت جيروسالم عندك جاي السلطان قوتيك ربيه جوست فوق كل جوارة وام امبيرك انت من الله لولي فتجاكوب لمي الكل عش كل جنس لبيك عتيسما بتفخير لله اسمك كل امبيرك الخليق تلارد والسما امبيرك الملي لكبر اسمك عش كيف قات يستينسا افهرك من دا تساو القاو استدريك دني لمارا تلما البندمين فين جي يامر ويبقى معهم مزولة منه بخال بوبلو قديس ويبقى ديم سيت وولا تاهم إكانتا جون كسار تتوتى الويدا

متوالجتلنا ماريا بالفارخ او ماريا نتشالبراو لمقدس وليد غلوريوس تياك صبش تدخل ستانا علينا قدام كريستو يسوع ابنك. فارخ في الدنيا جابت وليدك، فارخ لملا الدنيا كلها، منك تويلت كريستو سيدنا تالجستيتسيا الشامج دفينا. تانا البركة ونخى الصحتة، الموت قرت وتانا سليم، عيب الحزن وكل شهدة، ليلنا تايت الحية بلا تميم. اليوم زرنا اليوم تالفدوة وننفعن حدقة تخارطة، اليوم فجت فدوة البنيدم، بيا دقنا التامة والبركة. اليوم تولدت لنا ماريا، تكانتا مريم كريستين بورتش.

وبديك السنة ارجفوا السنة تمينا الكنسونيت كل العشرة اللي كانوا يفرماو الميوزيكال 8 سبتمبر الفيرسيكينو طمان سينيور كارميرو ريفالو والموسيقى والارانجمنت موسيكالي تا فيليب فيلا كانتاو الفوتي انجليكا جون كسار مليام كريستين اودري ماري ماريو كاروانا جوزيف ريفالو جوزيف بورتيلي وفرانشيسكا. Mela issa inkomplu bil-programm tas-soltu tan-arta tlieta ġej għall-banda f'xandira diretta l-lumi tlieta l-erba' ta' Awwissu tas-sena 2026 meta l-ħin huwa l-10 naqsin 10 minuti u nibdew b'ewwel maċċ tal-lum li ser jindaq mill-banda Victory tax-xara Forza Censutana il-kompożitur il-Maġġur Anthony Accolina.